اودي تنو قهداري برنامه ونترينو جيان مال التيك توك وفيسبوك راديو ادهوك ببينا.

0: يعني الحمد لله
1: كاك
0: تصاخن
1: صابر
0: ويتبر دوام من
1: كاك
0: خدمات
1: صابر
0: ده
1: كاك هو
0: كومكا هفالا ان بيك بابون بس ابا او بون ابد اندازياريا
1: بلا
0: دنجيل جل
1: بيك
0: برنامج مكريش كي
1: جريداي
0: ستار برنامج
1: برنامج جانوري
0: ستار
1: شهر
0: برنامج مهم من صلاب بهمي وان كاس مالباطن وان هنا وبوان ابد كل قناغ وي وقت ده وحتى افريكا اتبر دوام
1: بريس حلقة بتبدأ الواحد ربع بري تلفزيون الدهوك زور سباز بهاتنا جنابتا وميفان لراديو الدهوك هيفيا سر كفتن بود جنابتا تخزين وهيفيا تدرستيك باش إن شاء الله.
0: زور سباز.

0: بيجي داهي يعني هر شفتك تيتا فيري كارد كتن زحمتك إيجار زور بتن دس خوشي الهميات كينو هي فيا سركفتن أبو هميات خازينو في فيا ويا كي عم بشين جهداري خوش خرازي بكين وجهداري ما هجت اشتت ماسترا وعم بشين تصالن دهاتي دات روجين دهاتي دات بتر خزمتا أفي جهداري بكين
1: دس خوش
0: كلك سفاز بتاجي نرجس خان تجي إيك شوان كارمن داي زحمتك إيك جار بري خزمتك زور بيش كيشي جهدارو بينرن راديو دهوك كرين
1: همي تيك و خزمت كارين سركفتي بيش الله عزيزا من
0: كلك سفاز بتا
1: جهدارو بينر برین خوش تبیم گله گلکس پاس یا هفکارت خود خوش تبید گین برین خان گلکس پاس بوده که تجیده می خدا همه گدارین خوش تبیم برفنا برگا کرد بچین کاکرایان و خوشی دهیم برین

حوالت ما يتخشت بيكو براسي جيب ديانا كي خشكو برايني هفكارو هاري كارن جالك دا ام جالك جالك سباسي هوات كان كوهين افرو كاشي بهدارو بنارت ما بون ديسان جالك سباس بو هفكارت ما يتخشت بي باكي رياني و هرواساسي هادي السوشيال ميديوه تا اموهينو برنامه كي بيبجيني اك نافخير و خوشيادا بمينم بخاطر